0: شفتكش.
1: ماني من اللي كانك عم تشعش مجامسي وماشي، ولي مين رح يدفع لي حقان؟
0: الليلك لا توخزيناش.
1: ايه كان فيك تروحي من نراح، صار حكنك بالحقلي ورا المعزي، مالله شطيحة.
0: حيش تصرخي بقى، خلصينا منك.
1: اين المنصرخ يما انتي لشادقتي لي باجوقك مثل تفاتي على بالكتب. طيري احسن ما فرطش لك بزر راسي.
0: نقبل اسكتي بقى.
1: ابسكت اسكتي انتي وري جربوعة مالا دودي.
0: تسكتي؟ يما بزدك بسنكي زبالي.
1: دمي زت عن شباك صدرك زت، يا جورة المجرير، يا مخ المبلوط، يا حرامية الزهرات، ولك يا دبانة الزرقاء انت وز.
0: هيدي مش رح تسكت قبل ما تكلها شي بدن.
2: انتبهي انتبهي، في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
1: ايه هنا مانيش منعمل شي، منطالب بحقوقي، دعوست لي الزهرات وانا بنت فقيرة، مانيش منلاقشة، هي الجد دفشتني هنكني.
3: شوفي شوفي شوفي ليش هالصريخ؟
2: ما بعرف، كنت بارم ظهري. عم بيقولوا بيعة الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
1: ياي انا ما عملت الشي، من يتهموني بالسرقة يا افندي وانا بنت ادمية.
3: روقي روقي، بعدين مين محسبتيني؟
2: محسبتك التحري.
1: ورحمة جدي وستي بردقانة، انا بنت ادمية.
3: طمني بالك مني بوليس.
1: وليش من تكتب كل الكنت من اولو؟ فرجيني قداف دار وكعمي. شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش، هيدي كرشوني ابتنقرش.
3: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انتي لشادقتيلي بجوقك مثل تفاتع بالكتب. تفاتع يعني ضفاضع.
1: ايه ايه ايه ايه ويدا كله لانه الزوكة مرمتتلي الزهرات.
3: يلا يلا يلا رجعي عضايعتك عكفر ينوح، هيك بترتاحي من الكل.
1: يا ربي داخلك ورقشي، عارفك اني من كفر ينوح.
2: فرقنا بريحة طيبة يا استاذ، ما تتدخل بهالقضية.
3: وانت من ريحان.
0: ايه وانا؟
3: انت من حورة.
0: مظبوط.
4: وانا يا استاذ؟
3: انت من زعتران.
0: ايه
1: وانا بنت ادمين. كيفي؟
3: فهمنا فهمنا، طوشتينا وانت تصرخي. اسكتي بقى.
1: ما دامكش منكش عسكري بدي صرخ. واه واه واه. لك اشي عارفك اني من كفر ينوح. قدامتك قدامتك ولو
3: بسيطة، من لفظك من لهجتك.
1: اشو؟
3: ايه انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة، وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة. هيدي شغلتي.
1: عصرتي مبهول بالمرة.
3: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح، لان اللفظ علم. وما في واحد بيحكي مثل التاني، ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول، وفي ناس بتمشي خليفاني، وناس بتحكي على الأصول، وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة، والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير، نايب حاكم يا وزير. الا وهي صعب شوية، موظف بالجمهورية، هالمنصب بده زلمة ما بيعرف يحكي كلمة، ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين، بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال، وانحطيتوا على العالي بتل الدنيا زبالة. وهالبنت هالبنت البدة فاعل طينظفها بالكامل ويجلي بجلدة يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرها بين الستات نجمة كل الصالونات. تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول.
1: أتتدخلش بأموري، أنا بنت إدمية.
3: هاللي بيقعي مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
1: أبرعش، بدي ضلون مثلي مثل البقينة.
3: أنتي يا قشرة البصلة، أنتي ما بحقلك تكوني بأي مكان، أنتي عار على البشرية. قال البقينة، قال تصوروا إنه البقينة يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا أستاذ؟ إذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور أعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف إذا بدها بأرقى وأحسن المحلات.
1: أتوظف بالمحلات؟ قلتلكن مبهول حرام الشوم.
3: نعم، بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
4: ممكن كتير، لأني أنا كمان خبير باللغات، إنما اللغات القديمة.
3: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
4: أنا الدكتور جوهر؟
3: لا
4: مبلا، عفواً أستاذ، بس لمين إلي الشرف؟
3: داعيك أنري أديب صاحب كتاب الأبجدية العالمية.
4: مش معقول، جاي من الهند أشوفك يا أستاذ أنري.
3: أنا كنت رايح على الهند أتعرف عليك.
4: شو هالصدفة السعيدة؟
3: شو رأيك لو بتشرفني على البيت بتكون هيك فرصة مناسبة لنتحدث سوا؟
4: بكل سرور.
3: فضل.
1: ولو كخالي، ولو اشتري لك مني بقيت زهور بطاط جاعر.
3: انت اختفي من وجهي، يلا على الخروبة.
1: خدن كلن بلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
3: برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
1: عطاني ريلا دهب، معي ريلا دهب. اشي تقيلة وبتلمع، شيل ايدك. لاكي بهرقتني، تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك بلشو يدبو كليكيشن، حرام الشوم قربسو من البرد. وينك مين برداني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكده بايي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت هيا بيت، يا ريت عندي اوضه ودار.

0: اشتري لها ذهب. وايش بدي اعمل فيها؟ هالي بشوفها باي بقشطني اياها طيصرفها على صاحبته ام نياب. لازم خبيها تحت تاسع ارض. وبعدين
1: تقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليله.
0: بعرف بعرف رح موت من البرد. ابو الطقس عابو البرد عابو التلج عابو الجوع، بهدلت كفايه.
1: ليش ما بترجعي على البيت؟
0: بيت؟ اي بيت؟ اوضه تحت الدرج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن ابو هاللقمه ربحه شمر.
1: اسمعي مني، رجعي على ضيعتك، عكفر يا نوح مش هيك؟
0: عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لأن هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
1: الله يساعدك. يلا تأخرت، بتكون مرتي ناطرتني. بخاطرك.
0: الله معك. لايك أتنسي شهادي. الله معك.
1: بخاطرك.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: هو مرته ناطرته. وين البسيني ناطرتني مسكيني، هيك مين ميت من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة. اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اينا قشرة بصل.
3: شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمتها وعلمتها بخليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء او تتوظف بارقى المحلات. تتوظف بارقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات.
0: ولك كيف ما فكرت فيها هيدي أنا؟
3: كل واحد راح بطريقه وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الاستاذ هنري أديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة له تيعزمه يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكن ولطف زايد منك يا ست ليلى. أنا بكبر بضيافتكن الكريمة وبعتز بوجودي بين مجموعة زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالهم بأناقتهم وبمستواهم الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلأ إذا بتسمحوا تفضلوا على الجاردان ديفير بور أن درينك.
1: أن درينك فولونتيير.

0: ها جوهر، صار وقت نشتغل على دراستنا.
1: ما بدنا ناخد ام تي درينك قبل؟
0: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
1: وعادة كيف تتصرف؟
0: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون. تفضل تفضل.
1: شكرا.
0: تفضل.
1: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
0: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
1: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إني حسبتهم نفس اللهجة.
0: هلأ بالأول صعب تعرفهم من بعضهم، بس إذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
2: يعني حسبتك هربت من العزيمة مثل العادة. قريب يبغض الحفلات والضجة. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
0: لا أبدا أبدا أبدا، الجو لطيف جدا، بس أنا كنت بفضي.
2: بعرف الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ، إيه بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
1: إيه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
0: حتما حتما حتما. عفوقة، وين الماما؟
2: ناطرينا.
3: باردون مسيو دام.
2: إيه جولي شو في؟
3: وصلت مدام أديب.
2: وصلت الماما.
0: وصلت الماما. رحنا.
4: أري، مرسي جولي، ليلى مون أمور. ما فيكم تتصوروا قديش أنا مشتاقة عليكم، كنت كل يوم أقول لازم أرجع لازم أرجع ويجد علي الشي. شيري جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطة كي سكرناها ضلينا سيعا نشد نشد نشد نشد، طب الآخر نسبرنا نقعد عليها. لما سكرناها شفنا إنه كم كبوت بعده مبين. إيه الكبوت هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأبي وعلى الكمام فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة ضبينا الكم طلعنا عليها سكرناها ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري مين شفت بالأوتيل؟ هيدا تقيل ديمتري اللي مسمى حاله ميمو. يا لطيف شو بيلبق له السفر قرب صوبة، فكره مت حديث معي عملت حالي ما شايفته، ظهرت مقاطع أخذ تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
0: ماما الدكتور جوهر الكاتب والعالم المعروف.
4: اتشرفنا بالدكتور. ترلالا ليلى شيري، عرفت الدكتور عطانتليندا أوري ولعو نسيت الوجبات. أوري حبيبي أبروبو انت جاي يا مرايح؟
3: وصل من نص ساعة
0: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
4: الضيوف مزافيتي مزا باذنك دكتور صايغ.
2: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
4: عفوا دكتور، هالسفره ضيعتني بالمره. تي فيا شيري شتي امني دي بتيت روب دي اكسسوار دي شابو دي كوليه دي براسلي.
0: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
1: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
0: مزبوط مزبوط. تصور دكتور انه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون واثنين زائد اثنين بيعملوا
1: قربة.
0: وأستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
1: قنطون.
3: أستاذ أنغي ما تواخذوني قطعتكم.
0: نعم جولي تفضلي، شو بتريدي؟
3: في بنت بدها تشوفك ضروري.
0: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
3: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب وفي الكاخ أكتر من اللزوم.
0: ولهجتها كيف لهجتها؟
3: مما فهمت منا شي.
0: خليها تفوت ان شاء الله تعرفنا على شي لهجة جديدة،
1: بس ما تكونش شحادة.
0: بست.
3: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الاستاذ انري ناطريك.
5: يا بهي يا بهي يا بهي. اما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا استاذ.
0: هيدي انت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
5: اول دخولو شمعة طولو. اشبكو كخيل محتاج. بعدك بتعرفش لجيت لون.
6: انتيلو اني جيت بالانطوبيل سكارسا.
5: سكارسو سكارسا معناتها بالتاكسي ورا الوحدة ومن دون ركاب.
2: ايه وشو همو اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي؟
5: سي با بوسيبل. ايه عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البصبوسيل يا ستار. اشنا مزنطرين بالبيت؟ لا جاي زيارش ولا جاي مد حديث. جاي يتعلم ويدفع ومصاري الضيعه والمديني لها نفس الايمي. ما هكش.
0: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني اقول؟
5: لو كنت خواجه من صحيح كنت قلتلي تفضلي عادي خدي لك شي فنجان قهوه شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
1: شو بتريدي يا بنتي من الاستاذ اوري؟
2: وروجي لانه الاستاذ مشغول وعنا ناس.
5: بدي اتعلم القش.
2: بدك تتعلمي شو؟
5: وري بدي اتعلم احكي.
0: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني انا علمي.
1: انت عارفة يا بنتي انه الاستاذ مشغول كتير؟
5: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
1: عيب عيب. هيك بتقولي عن استاذ الابجدية العالمية؟
5: وإذا كان استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
0: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني. يا بتفلي من هون يا بكبك من الشباك.
5: هقين.

0: Eddie. Hakayam.
1: Sure.
0: Hakayam. قلت انك فيك تعلمني يصير. ست. أباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت. بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعيطولي مطموزين.
2: ايه يا لطيف، شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون.
1: قلتيلي بدك ياني علمك، ها؟ وقدي ناوية تدفعيلي؟
0: انفك لسانه ولمن شم ريحة المصاري.
2: صار لازم نشحطك.
0: اشبكي مطور علي هاي كوري بنت.
1: سكتي.
0: حبس كاتش.
3: يا بنتي مش هيك بيحكم على البروفيسور أنري؟
0: ايش البلفوسير ايدا؟
3: بروفيسور.
0: بلفوسير ونص.
1: عادي هونيك لشوف. عادي.
3: تفضلي مادموزيل، تفضلي.
0: اش من تقول؟
3: تفضلي عادي مادموزيل، تفضلي.
1: شو اسمك؟
0: ليزا باربور، بنت خليل بوساقة باربور من كفر ينو.
1: والنعم والنعم، تشرفنا.
3: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا، قديش فيك تدفعي للاستاذ؟
0: شوف، في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي ومعلمة انكليزي من صحيح، تدفع 5 ريالات بالساعة. ماني مستعد شدفع اكتر تتعلم لغتي انا. ما هكش
2: هكش. 5 ليرات. شو جنيتي
4: اري ليلا؟
1: اجت الماما. خبوا وراي وراي وراي، خبوا.
4: لا لا، وزت انسي بورتابل. اري حبيبي ليلا الشيري. تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصله من السفر تعبانه. وفي كم تقيل ما قلت زيدتهن ابدا. يا لطيف يا لطيف، هاللين ده شو نصحاني صايرة قد الإيبوبوتام. حدا منكن قال لي شي؟ شو صايرة مثل جندارك عم بسمع أصوات؟ يلا مامي يلا الحقوني بسرعة. يلا بإذنك دكتور عنبر.
3: جوهر مدام. جوهر.
4: دكتور جوهر. إيه شو قلنا؟ دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر.
1: قلتيلي 5 ليرات، ها؟
0: ايه.
1: عظيم عظيم عظيم. تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي ال20,000 ليرة بالنسبة للمليونير.
3: 20,000 ليرة؟
2: أري جاي على باله يمزح اليوم.
1: لا أبدا أبدا، ما في مجال للمزح أبدا. هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها. إذا افترضنا إنه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة، نصهم بيعمل 20,000 ليرة، هيدا شيء رائع ونبيل جدا. هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي.
0: 20,000 ريلة حيش تخفي وكزلمي انا بدي بيض. 20,000 ريلة هيتك خالص بالمرة.
1: اسكتي احسن ما زدتك من الشباك.
0: بيحكي مثل كأنه بي.
1: اذا قررت علمك رح اعمل اضرب من بي. خدي.
0: اشي يايدي.
1: اشي يايدي.
0: ايه.
1: يايدي ما حرمي. لا تمسحي فيها. دموعك.
0: ايه.
1: ايه. وما تنسي انه هايدي ما حرمي وهيدا كمك. واوعى تجربي تخلطي بيناتهم اذا كنت بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور.
0: ايه خد.
2: بعدني مصرة. رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل مسكين. هيدي صار بدها حالش ومالش.
1: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
3: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك اذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف ست اشهر، ست اشهر انا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وبأكد لك انك رح تفشل.
1: وانا قبلت الشرط.
2: قاري شو بدك بهالمغامرة؟
1: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح اعمل من هالشبه بني ادم. ليدي
2: اش مني جاء
3: بدو يصيرك اميرة.
1: نعم نعم، اميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهم يصمتوها منيح.
2: يصمتوني؟ اش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟
5: ما تخافي خيب يقصد اخديك على الحمام.
6: لا لا لا لا لا
2: لا حمام شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
1: وما تنسي تشلحيها تيابة وتحرقيون ولبسيها اجمل واغلف سطين وكل ما يلزم.
2: تشلعني تيابي؟ مينك معذبني؟ انا بنت ادمية.
3: ما تخافي ما تخافي مادموزيل ليزا، الاستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد ست اشهر بتصيري ليدي ان شاء الله.
2: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك كل ما واحد بده يعلم وحده بيشلحها.
4: قري
1: ليلا اجيت لماما. ادي محلك ادي محلك، خبوها وراي وراي خبوها
4: انسي بورتابل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري، شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنم؟
7: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: بكون شي سبب بلاتات؟
2: لا لا ابدا، عم نتحدث.
4: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
1: جوهر يا ماما جوهر.
4: اذا ما جيتوا انا طالع على اوضتي. طالع على اوضتي شيري. عصفورية وفي الزين.
1: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست، ها؟ ايه انا رح اعملك احسن ست.
2: ست وحاملي شمسيه لهكاشكي.
1: وبصيروا يتقاتلوا عليكي بالعزايم والحفلات. يا ليزا رح تتحقق كل احلامك.
2: ابي احلمش، اللي بيحلم بكذب على حاله.
1: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوى بأفخم وأجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
2: أنا سافر ورا البحر.
1: ورا البحر، ورا السبع بحور.
2: أنا روح لوني. قري قري قري.
1: إيه
2: عيب، الماما والضيوف ناطرين.
1: مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك خمس دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
2: ورا البحر بعيد، اش فيها كراح؟

0: يلا ليزا الحمام ناطرك.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا أولي البد قررتوا تشتروا لي تياب أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي خديا وفركيا منيح.
2: بصابون عادي ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي
1: أبديش روح هشت انتي أبديش روح معك يا عمي أبديش اتحمم يا عمي تركيني يا متوحشة تركيني أبديش اتحمم يا عمي أبديش يا الله.
3: سيتي نادميسيبل قليلي يا دكتور فاسل أنري دفش الجرسون نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكينة ليندا مرة كبيرة عمرها 75 سنة. لا شو عم بقول فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته. بتعرف لوين راح؟
4: نزل عالسوق ليشتري تياب. بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي غريب غريب غريب. يي لمين هالجزدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: إلا لا إلي
3: إلك؟
4: لا إلا لا لا إلي إلي هيدا جزديني.
3: نو نو مدي با ما تقلي إنك من هودي اللي بيحملوا هيك جزدي.
4: لا لا لا لا لا لا ولو مدام أديب ما تغلطي هيدا سوفينير من الهند بارك بونار كنت عم فرجيه لأنري.
3: فرجيته لأنري؟
4: الجزدين.
3: آه طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حاصله ما رح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي قلك غريب شوي هالجزدين. يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك إذا دبرني له عروس خرجه بس مين؟
4: عروس قلتيلي. بده أولا ست تكون بمستوى علمه. ثانيا تهتم بعمله. ثالثا تعرف تراعي له شعوره. واخيرا تكون حلوه وادميه وناعمه.
3: ريان كسا اي بها الصفات ما في الا سان تيريز. ويمكن لفظه ما يعجبه.
4: مش احسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه وهيدا اذا فينا نقنعه يتجوز.
3: اوه دكتور الماز. اوه
4: الماز يا ريت بس جوهر. جوهر.
3: بيان سير بيان سير. لا هالسفرة ضيعتني بالمرة. دكتور ما في غيرك انت في يقنعه. شو قولك اذا دسيت له نبته شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
4: جوهر جوهر يا مدام أديب بوعدك أني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجة.
3: ميرسي ميرسي جابريسي بوكو. بإذنك دكتور. بيان سور. أتوتالور دكتور.
4: أتوتالور مدام.
3: أتوتالور دكتور.
4: أتوتالور مدام.
3: أتوتالور دكتور.
4: أتوتالور مدام أديب.
5: ها جوهر مبين وحدك. احسن احسن ما في ازعج واسخف من العزايم. وين الماما؟
4: مع الضيوف. بعلمك انت رايح تشتري تياب لليزا.
5: لسوء حظي المحلات سكروا بس اختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها. ما في منا اختي ليلى.
4: كتير منيحه.
0: ما تبخزوني قطعتكم اري بفتكر ابتدت المشاكل في برا. زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
5: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
0: نعم.
2: ايه ومش كتير نظيف.
4: هيدا الشي اللي ما كنا منتظرينه.
5: اذا لحق وقلى الادب رح حمله بنته وكفش له هو وياها.
0: بترجيك اري في عنا ناس. جولي قولي له يفوت تروح شوف الضيوف
4: يمكن تكون نوايا طيبة.
5: لا لا لا لا أنا لازم أنهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
4: طول بالك عليه شوي بالأول بعدين حسب تصرفاته تصرف.
2: تفضل سيد بخبوخ.
6: أستاذ هنري أديب.
5: أنا
6: سيدنا الكريم.
5: تفضل
6: كيفك؟ تفضل. كيف أحوالك؟
5: تفضل.
6: كيف العائلة؟
5: تفضل.
6: كيف الأولاد؟
5: بكفي بكفي تفضل.
6: إيه أفضلت أفضلت. أولاً مسيك أم بالخير، ثانياً جايك بقضية مهمة.
5: نعم تفضل، شو بتريد؟
6: أشي بريد؟ أشي بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
5: إيه هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالاً وسريعاً.
6: أشو هيد؟
5: حالاً وسريعاً يعني هلأ بهاللحظة.
6: روق روق وكراجوتي، منش من نطلب شيش، قلت لك بس بدي بنتي.
5: بنتك اجت لهون منا لوحدها.
6: ايه
5: وبكل وقاحتها طلبت مني علمها. ايه؟ دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدات.
6: ايه ليش من تسلمني كأستاذ؟
5: البوليس هو اللي رح يستلمك.
6: ايه
5: هايدي طبيقة عاملينة انتو بنتك منشان تقبضوا.
6: ايه انا اطلب منك شيء؟ ها بدمتك يا دكتور جبت سيرة المصاري انا.
5: فاذا قلي شو جاي تعمل؟
6: اذا بتسمح لي احكي رح قلك، وبحب قلك وكنت ناطر تقلك.
5: مش تلق يا جوهر قديه الزلمي عنده موهبة الخطابة؟ رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر تقلك. ايه وبعدين؟
6: ماشي قالوا لي البنت هون بقى تركت شغلي وجبت اللحوية جوجي وعيدي كل القصة.
5: ما زال جاي تاخدها، ليه جبت لها اغراضها؟
6: انا قلت بدي اخدها. قلت بدي بنتي.
5: بنتك جوا ورح حملك اياها ورح تاخدها وبسرعة كمان.
6: يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يحكوا مع بعضا ويتفقوا. صحيح.
5: طيب طيب تفضل تفضل.
6: يسلموا. تركي ها؟ مش حق الباكي؟
5: تفضل عود.
6: لقينا فاكر. ايه؟ نقع. يلا يا ده يا اخ. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ؟ من دخلتي لون حبايتك. ايه والله حبايتك، وراح اكون كثير صريح معك. اذا بدك البنت انا منيش عنيد، فينا نتفاهم، منيش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين، بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل، ونرقع كل الخوزي بيضل يقولوا عنه تيابه مرقعين. الف ليرة، ألف ليرة، أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
7: بس لازم تعرف يا سيد بربور أنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
6: إيه لو عندي شك يا صاحبي بقدمية هنري أفندي كنت طلبت 10,000.
7: ولو ما عندك ضمير.
6: ولك أشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد؟ أش علا إذا استفدتلي بإرشاد بنفليش؟
5: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة؟
7: عم بتبيع بنتك؟
5: ولو
7: ولو
5: ولو
7: ولو
5: ولو
6: برادون برادون ميسيه ميدان اللي عايشني هنا اش محلي من العراب بالدنيا؟ ظلمي فقير وناطر مساعدي مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف؟ ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري. وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش. ولايش أبستحقش؟ ها؟ أنا حاجتي أكتر وأكبر من حاجة الأرملة اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه إبليتي أحسن من إبليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة، وانا مثله بدي اعيش بدي اكل بدي اشرب. ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايده بحب اتسلى واسمع غنيني وموسيقى وارقص

0: هنا راديو كوكبة.
1: أنا منأخد الفارقة وأنت منتأخد البنت. قلت ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور. الفارقة كتير.
2: شايف يا جوهر، إذا استلمت له الزلم وعلمته بعمل منه أحسن واعظ، يا أحسن وزير بهالبلاد.
1: إيه بدك تعمل مني؟ إيش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك. إنا سمعت كل هودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلاً.
2: لا تعرف يا جوهر، أنا لازم أدفع له حالاً.
1: عشتم
3: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان.
1: لا يا صاحبي أتغلط، ما راح أصمدن، بس بأكد لك من اليوم لاثنين جي أبي بيش معي ولا أرش. بس أيش بكون مبسط أنا ورفيقتي، وبكون ربها تغيري، وبكون تركت لك مجال تفكر إنه مصرياتك ما راح أشضيعها.
2: عظيم عظيم عظيم. ليك
1: إيه؟
2: راح أقدم لك عرض كتير مهم.
1: إيه؟
2: شو رأيك لو بعطيك بدل الألف 4000؟ منيح هيك؟
1: سقة ايه تسقى. 4000 كتار كتير، أبعدش لي قلب أصرفهم، بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيني مني. أعطيني مطلوبي لا أكتر ولا أقل.
3: يا سيد بربور
1: إيه؟
3: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
1: ولك يا حشيشة قلبي، طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور أقدم لهدايا واشتري لتياب وزوزها وشمم الهوى. ايه لذة الحياة بالعطاء. نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا، ما هكش.
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: استاذ هانري، بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيرة وما عنديش خبرة بالحياة. ان ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان جوزتها هي اللي راح تنجح. احسن احسن، انت رجال وهي مره، والمره ايش ما عملت ابتعرفش تكون سعيده. منمي
2: مش معقول يا جوهر، مش معقول. اذا سمعنا له لهالزلمه اكثر من اللازم مش راح يبقى عنا ولا عقيده. قلت لي 1000 ليرة
1: فقط. لايك إذا مش متوفرين أو لا سمح الله ما أطوع من المصاري، ما بدناش نعذبك أو نزركك. لا يا زلمي هيتا ولو أبتحملش كلمة الياقة. يلا ممنونك وكتر خير.
2: ليك
1: إيه؟
2: أكيد ما بدك أكتر
1: يعني هالمرة، لا بلكي مرتجين الله راح كتر الله خير. أتوخزينيش يا ست.
5: وهو هاش بك أبا أشتري بنتك أبي.
1: وحق الله هيدي ليزا.
2: مين؟
3: مش معقول.
5: ايه مثل ما شايفين ليزا.
6: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
1: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قد ايه صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضت ليش وجهي.
2: نحن اللي بيضنا لوجهه.
1: ايه
6: افي اهينش من الغسيل. حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخني، وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين مثل الفرو والخروف. هلا صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تاري الغسيل عندن مثل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل.
1: بديش ندخل نتجديين وعدات بتعبسين،
6: وخاصة بالشتي.
1: نجي خلاص ادي بوزي خلاص
6: تعتير.
1: ايه
7: بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تشلح تيابها.
6: انا بتزلت شدام حدن عيب الشوم. انا بنت ادمية.
2: رجعنا ليكي، اذا بعد بتقولي انك بنت ادمية رح خلي بيك ياخدك معها.

0: تعرفش معه. انت بتعرفش بي، كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفع ساكرة.
1: واش بدي حطن بسانيد الكنيسة؟ عش من تعملي وري؟ عش من تعملي؟ لايكي إذا بتعدي يلا نحنيك من القتل. عم بتمدي لسانك علي ولي. بعد هيك أهانري، بعد هيك بعدك بتعرفش مربيي أهانري، بعد من وين
2: يا سيد يا سيد يا سيد بربور. بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
1: لا استويت كفاية خلاص خاطرة. بسحب لي كام المطرح بعد ناقص تمدي لسانة على بايا ولكن يا باش
0: أسد والجئجئ شغلتو مشغلتو يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري. بس عش بعمل قلبه طيب
3: هاري ليلا
2: اجت ماما ليلى جولي خدوها بسرعة
0: يا عمال كان علي شوي حتى اخد الدزدان قبل ما حدا يمعطلي منه شي. شايفته مش مصدقة.
2: ونحن كمان.
0: لك روح انت عشبكي يا متوحش عمالك علي شوي ولك عمالك.
2: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير.
4: الله يسعدنا.
3: مدري شو في بهالبيت. ساعة ليلى بتختفي ساعة اوري. شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار؟
5: مين؟
3: المجوس. دكتور نوبر
4: رجعنا. جوهر مدام والله جوهر.
3: بسيطة دكتور ما مثل بعدها. دكتور أكيد أنت باقي معنا لبكرة مش هيك؟ أنا بحب شوفك وأتحدث أنا وياك أن تيت تيت قبل سفري.
2: ليه مسافرة ماما؟ ما اليوم رجعت من السفر.
3: رجعت شوفكن قبل السفرة الطويلة. هالمرة رح روح زور أختي بنيويورك سيتي.
2: وأمتى مسافرة من غير شر؟
3: بكرة بعد الظهر الساعة 6. يي مزافيتي ضيوف.
2: ماما ما في ضرورة تتعذبي تشوفي الضيوف لأنه الضيوف جايين لعندك لهون.
3: كيسكي راكونت أوري كيف هن جايين لعندي؟ ما هن ديجا عندي.
4: نو مدام أديب قصده جايين لهون على السالون.
2: ويبدو أنه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجأة.
4: وي إن بتيت سيربريز بمناسبة عيد مادموزيل ليلى.

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعد لك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركة فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفع لي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوحة إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تريه.
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفع لي نصن
1: لك
0: وأنا.
1: هلق من كل عقلك، خيي بده يدفع نصان؟ ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين ايش محسب في بدكانتك فاريه نوح؟ ها شويه دخان بلدي مسويس وبرنيه لبن محمض وشويه ملح ومكنسه طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: اتعيطش علي يما ببكي.
0: انا اللي رح ابكي، انا اللي رح ابكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا قرطل ملان.
0: شو قرطل؟
1: ايه بساع اكتر.
0: ولك عمي كيف قرطل
1: هيك؟
0: قلنا سلي سلي، منين جبتي لي القرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: ولك يا ليزا، يا ليزا، كلمة قرطل منا موجودة هون، قلنا جبنا سلي مليانة، سلي مش قرطل ملان، سلي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملانة.
0: ملانة؟ يا جماعة شو بعمل؟ شو بعمل؟ بضرب حالي؟ ولك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي فيي هيك؟ قلنا جبنا سلي مليانة، مليانة، مليانة.
1: ايه مليانة، مليانة، مليانة، ما هكش
0: هك شو نص. يلا من الأول.
1: هي رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلة مليانة.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الأول. هي. يلا تنشوف كملي.
1: وخي دفع لي نصاً.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها، نصٌ مش نصاً، بالضم مش بالفتحة. يعني يعني لازم تراقبي حركة الشفاف، ها؟ بالفتحة نفتح التم، ها
1: ها،
0: بالضم منضمه، هو
1: هو،
0: ها
1: ها
0: هو،
1: ها
0: ها
1: هو، ها هو، ها هو، ها هو، بي بي بي بلا كاميرا، ها هو، ها هو.
0: ليزا
1: أشفي
0: أشفي، شوف الفرق، شوف الفرق، نصاً ها
1: ها،
0: نصاً هو
1: هو،
0: نصاً نصاً، خيي دفع لي نصاً
1: نصاً.
0: ها
1: نصن، خيي دفع لي نصن، مادام خير رح يدفع نصن، افواكي رح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا، رجعي من الاول. يلا
1: طيب رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون وين دفعت لبقانة؟
0: رجعنا على لبقانة. ولك يا جماعة يا جماعة أنا بدي أقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا
0: بس رح أقتل حالي.
1: إيه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقاني هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقاني، ما في ما في ما في ما في لبقاني، في الباقي. بعدين بعدين عملت ثلاث أغلاط بجملة واحدة. أولا أنا بدل أنا، ثانيا دفعت بدل دفعت، وتالتا لبقاني بدل الباقي. يلا
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون وانا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟ انا بنت سكية صحيح ببيع زهور بس ماني حمارش. بعجبك يا استاذ. ولاو أبتخليني شقولة مرة تاني؟
0: ما بتخليني ما بتخليني.
1: من إيه لأ بتخليكش؟
0: ولك يا ليزا يا ليزا أنا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولة مرة تانية.
1: أش علامة هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني اولى وانا بقول بتخليني شقولة، وسكان بقول بتخليني شقولة وبتقول ما بتخليني اولى. ما كله قول بقول. ما هكس
0: يا ليزا يا ليزا يا ليزا، انت جاي تتعلم الحكي المظبوط ما هيك؟ يعني ها ها انتبهتي شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك وما قلت لك ما هكش. يعني يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي مرة تانية ونسيلي كلمة ما هكش.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون وأنا دفعت الباقي. ما هيك؟ سمعتني من لك ما هيك؟
0: هيك هيك يا عيني شو حلوة هالهيك هيك ومية هيك. برافو برافو برافو برافو ليزا. هلأ هلأ صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا يا شفية امشي ودخلك كيف جيت من البيت.
0: لا لا لا لا مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل احسن ستات المجتمع. مثلا مثلا انت داخله من هونيك كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا يلا.
1: يقصف عماركم قصف انتو هون لك مسكة بالخير. كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. ايه كيفك يا خيل؟ لا تتعذبيش خليك قاعدة. اقصف عمرك على الموديل. ايه كيفك تقبريني؟ كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ ايه لا لا لا مكرب الله يشفي بسامي معتر كير.
0: بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي يا بنتي اولا مش هيك بفوتوا، ثانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي انتبهي.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: اوه مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ أنطوان؟ مسيو فيليب إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا جمدي يا
1: اها مدام زوزافين سفيني
0: سفيني
1: كيفك اعجيزتي كيف الاستاذ انطوان اهو مسيو فوليب
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب اولا مدام مش مدام ثانيا جوزيفين مش زوزفين وثالثاً سفينة لا سفينة ولا فخد ولا جوانح ولا قوانص ورابعاً فيليب بعدين بدون مبالغة بالحركات هل أنا رح أمشي؟ انت بتمشي وراي تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول مفهوم
1: نعم
0: مدام جوزيفين سفينة كيفك يا عزيزتي كيف الاستاذ انطوان يا تفضل
1: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخص وبالسينما مع هاي
0: بشخص وبالسينما مع هاي ها نقلع من هون إذا مش غلطانة شو هالمناسبة السعيدة يلا هالمناسبة السعيدة صعبة يلا قولي لي كيف
1: قلت لي قولي كيف من الله كيف ما هي
0: لك لا رجعي من الأول
1: ما فيش تعبت
0: رجعي من الأول عم قلك

0: بنتي وكيف
1: فلان انا بحب اشوف
0: يا بنتي ما بدك هالقد يا بنتي اسمعيني
1: يا
0: بنتي ما بدك هالقد ولو
1: يا بنتي
2: شو صار بعد 3 شهور بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: Mandy, oh doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبتي بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين، والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي
1: مدام اديب. ليلى عم بتقلي انه صوتك بجنن، بس ليش متباخله علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ماما
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدتني بتيجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي قصد لك.
0: لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف، اوكي دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: انا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدة كمان؟ لو قلت لي كنت بعت لها ان كارت دانفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزمتي!
4: يا ماما بترجيك يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما راح تجرسك، لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال 6 شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من 3 شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعدها من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: أي. أوه دكتور سنوبر.
4: ولو يا ماما سنوبر، بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفتك بيخة. دكتور ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطتوا عليها أنت والأستاذ أوري.
1: حبيت اترك هالمجال للاستاذ أوري، هيدي فكرته.
5: باردون مدام اديب.
0: وي فؤاد كيس كيليا.
5: إليا مادموزيل باربور فنو ايسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو ايسي.
4: اوعى ماما دخيلك، دخيلك ماما هيها اوعى.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عامل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزونتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي.
0: اوه تشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي هي الانسي فندوس
0: اللي عم بقلب على هالاسم. كيف احوالك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الاستاذ سفينه.
0: هيدا انطوان سفيني ما غيروش. هيدا سفيني بلهو. انشانتي مسيو سفينه. هلا هي
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci.
1: Oui. شو قولك بتشتي اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. اه اه اه اه
4: اه اه اه
0: في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه. اوه يا مسكينة.
0: بس انا بفتكر انهم قضيوا للغرض.
1: قضيوا للغرض؟
0: اكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من ال تيفويد. كيف منيحة. وكان بديك تشوفي منظرة زرقة ويابسة مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا ماتت. والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الغريب؟ وبعدين فيك تقولي لي وين اختفت برنايتتا جديدة القلاريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معنيت أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معنيتك قتله.
1: بتفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس. دبوس. فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوكي ما كان لازم يشربها عرق؟ العرق بيضر.
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمره ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق التكلي على البابا. صح يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوه بيعقش مكان، اسبيرتو زرقة عند الحشرة. ايه بس بيعق يا دكتور.
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما تضيق من الشرب، كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟ واذا غريب قال شيء ما كانش لازم اقوله.
4: بالعكس بالعكس. اجى الاستاذ اوري.
3: هيئته الطقس عم يتحسن.
0: يلا يلا انا صار لازم روح، تشرفت كثير بمعرفتكم. اوفر مدام.
1: اوفر مادموزيل.
0: اوفر دكتور جوهر.
2: اوفر مادموزيل.
5: باردون مادموزيل، كيف رايحه؟ ماشي
0: صحيح، رايحه بالتاكسي. مدام ومسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اثنين خليكن هون. تعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة. والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب؟ عم نعمل تجربة؟ عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح؟
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغايه امبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: لبس ليزا،
1: اخترع ليزا جديده.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعه، عندها دينه بتلقط كل شيء.
2: هاي البنت نابغه، صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الاصوات مثل آلات التسجيل واحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفه بيانو بحياتها.
0: توشتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مساكين. انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيه؟
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو؟
0: دخل معه مشكل كبير.
1: حتما مشكل. علما
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين.
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أنري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ارادة يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها. ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز مجديب.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شي بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا، مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقولوا شلا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي ايديو.
5: ايه هالمرة بأكد لك انها مش رح تعمل ولا فاونت.
0: فاونت؟ شو معنيتها فاونت؟
5: ايه فونتي بالانجليزي.
0: وجع شو سميك وتقيل كمان، روح من هون احسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، انا خلصت، انا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، ان شاء الله ما يكون دفني بكره.
6: ماما بعدك واعيه؟
0: واعيه؟ قولي نص ميته، ما قدرت نام كل الليل انا عم فكر، بدي اعرف شو هي النتيجه.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي اضال الغرض مثلا.
6: ليزا كانت أميرة، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنها؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، أنا دايما كنت أقول إنه هالبنت شو فظيعة، شو عظيمة. إيه بوستو فلانت. قوليلي وين راحت هلأ؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: اوه سيلفو بلاي.
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح احسن ما تفكرني اني عم براقبها. ليلا تبقي بتخبريني كل شي اون ديتاي.
6: اكيد بكرة، لاني هلكاني وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي اون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عين عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة. برافو ليزا.

0: معقول يا شباب؟ شو شو هالعالم؟ شو هالعالم؟ طابور مهرجين.
1: الحقيقة أنا تعبت كتير. كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري؟ عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
2: خي هلأ خلصت القصة وصار في ارتاح.
1: هيئتك تعبان؟
0: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
1: المهم إنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
0: هي.
1: تصبح على خير.
0: وانت من أهله؟ ليزا شو عم تعملي هون؟
3: عم بتسمع، عم بتسمع حديثكم الممتع.
0: شو بكي؟ شو جنيتي؟
3: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
0: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بيعت الزهور المدعيه، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
3: كان بدك اكثر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شيء انتهى؟ وانا، انا شو مصيري؟
0: يي لشو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
3: صحيح كنت بيع زهور، بس ولا مره بعت حالي. وهلا، هلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عادت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضره. ياي شو بعدت يا كفر يا نوح.
0: في اعرف لشو كل هالمناحه؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل الك ملكك. هلا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
3: استاذ أنري قبل ما تروح.
0: نعم.
3: تيابي الي؟ يما ملك الدكتور جوهر.
0: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
3: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف قلي شو فينا اخد معي.
0: فيكي تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك الا الجواهر. هودي مستعيرينهم من عند الماما ومن عند اختي ليلى.
3: تفضل.
0: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
3: تتذكروا لهالخاتم؟ شفته منيح. هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني إياه الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
0: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
3: خي.
0: انا بفضل ما بقى احكي شيء، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفايه.
3: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
0: ولك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
3: مع السلامه يا

0: je t'ai rencontré simplement. Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Fouad.
1: Naam, madame Adib.
0: Wain estez Henri?
1: Ma baarif, madame. L'estez bieje ou birouh. Bieje ou birouh. Bieje.
0: Bikafe. Enta kamen birouh. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je ne sens. Léla. Dakhlik ma chifte Henri Lyon.
2: Henri ou docteur Jauhar. Sarlon min aboukra am bitalfno la police.
0: Yé. Fichi jalimé.
2: مدري شو مضيعين
0: بالاحرى مدري مين مضيعين
3: مدام اديب مدام اديب
0: وي بونجور دكتور بونجور
3: بونجور مدام مدام عرفتي شو صار امبارح بالليل
0: نو
3: ليزا تركت البيت
0: بيكون هنري مسمعها شي كلمتين واقفين مثله
4: عجبك مالله قصه
3: صار شي
0: اولا على الواطي ثانيا شيل ايدك من جيبتك ثالثا بونجور هنري رابعا شوفي
4: بونجور ماما شوفي ليزا ضبت اغراضها وهربت
0: خبرني الدكتور جزار
4: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رأيك؟ خليها قصب مص مش أحسن؟
0: يا لطيف شو غليظ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها تيا فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
4: ما كنت عم فتش علي ما صار لي وقت غير
0: كمان دكتور I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Liza.
4: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت اسمها مش مكتوب هون. تكون مخبية عند شي حدا من قرايبينا. شي جلجوق مثلها. أو عند شي بيع فول مثلاً. يا ريت فول. ترموس.
0: أري. بعدك هون؟
4: لا ماما رحت
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك سميكي في هوني مسيو بقول اسمه خليل بربور وحبيبي شوفك ضروري
4: خليل بربور الزبال؟
0: يي زبال
1: لا استاذ هنري خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس
4: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس ماما ماما أكيد ما نسيتي الاسم من هونيك لهون
0: أنا؟ ليش أنا بنسى الأسامي؟
4: لا لا أبداً أبداً لا لا شو هالحكي مسكين جوهر خلي فوت
0: أري أنت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
4: هيدا خليل بربور الزبال بيا اللي خبرتك عنه تيفوت منشوف
1: تفضل إكسلانس بربور
5: وكد فيي منيح يا استاذ شفت شو عملت فيي
4: انا شو عملت فيك
5: مثل ماني منين لك وكد بالبرنايطه وكد بالساكو وكد بالبنطلون برا الدون صبحك بالخير يا مدام
0: بونجور مسيو سانفور تفضل او
6: باردون عم قطعكم يه سيد بربور
5: ايه
6: هيدا انت
5: عجبك
0: شو بيك شو اللي زعجك مسيو
5: اتوخزيني جسد ضايع وما عرفش لقي حالي ان شاء الله كل ايامك تكون سعيدي ومجيدي
4: هلا قلي شو جاي تعمل
5: اخ لو صار لي اش ما صار لي بقدر

0: هنا راديو كوكبة.
1: حياتي وسعادتي وسلمني للأخلاقية البرجوازية. بعدين اسمي بربور.
2: انت يا مجنون يا ابا سكران.
1: سكران ايه سكران. دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الاصلاحية بالعلم.
2: جون ابراهام فينيش.
1: ايه
2: بس هيدا مات من مدة قريبة.
1: فينيش وايا فينيش. هو مات وانا جتني المصايب.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: حضرتك كتبت له وقلت له انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقية وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
2: مظبوط مظبوط مظبوط. هلأ تذكرت.
1: اخ صاحبك قرت موتي من بعد ما شل احلي اسمي عوصيته.
4: اوه
1: عشرت اعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
2: شو عم تحكي؟
1: ايه
2: هلأ انت وريث الملياردير جون فينيش؟
1: يس انا ورثت فينيش وصرت فينيش اكتر منه. اخ اني مش المحاضرات الجيع جتني بضلني دكان محاضرات ينفلقوا. بس هالديوس الامريكاني عمل مني خواجة ويدا الحرقني حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بالزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينة.
4: خستة شو؟
1: الخستة السبيطار.
4: أوري شو معناتها سبيطار؟
2: أوبيتال ماما مستشفى.
4: هيدي بقية لغة مسيو زبال.
1: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
5: نو نو نو نو جامي.
1: لك وان بعد حاصله فتت على البيت كانيه وكنت عفراش الموت شافوني فقير وقمعي شمصاري قالوا لي أبكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من هالنوع. من 3 أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك 2 بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلهم مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
4: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة. ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
1: لايك اسمي بربور وكتير مقهور اتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي اما دام ارفض الملايين. ايش بدك اعمل بعد كم سنة اصبغ شعري تيضلوا قابليني بجمعية الزبالة؟ ماليش قلب ارفض. ما عنديش الشجاعة الكافية. اخ اشتروني اشتروني اشترولي سعادتي. بكرة بيجي واحد أسعد مني ليكب لي تنكة الزبالة وأنا راح أطلع فيه وقول رزق الله هديك الأيام.
4: بس أنا بهنيك إنك قبلت مسيو فرفور. هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
2: لا لا لا ما بقبل ما بقبل ما إلو دخل مع ليزا. أنا اشتريتها بـ1000 ليرة يا بربور. أنت يا رجال آدمي يما أزعر مصفي طابقك.
1: 2 يا هنري 2 مثل كل القوادم.
2: ها بدك تكون انت اخذت لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
1: انا
2: ايه
1: خدت ليزا.
2: ايه
1: واش بدي اعمل فيها؟
2: ليك
4: بكفي ولدنيت اوري. ليزا موجودة فوق عندي بالابارتمون.
2: شو؟
1: اشو؟
4: فوق عندك؟
2: ليزا مخبية عندك؟
4: يا عيب الشوم عليك. خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
2: انا ما عملت لها شيء. هي ضربتني بالوردات
4: بعد ما اشتغلت 6 شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر. باز ان رمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك. ايغويست. وبعدك متعجب انها ضربتك بالورديت؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا إذا بيسمح لي مسيو زكو.
1: ولو بيناتنا خدي حريتك يا مدام. بس يرضى عليك اسمي بربور. بربور بها أربور بربور.
4: اسكيزي موا اسكيزي موا. وهلأ ليزا نازلي. ما بريد حدا منكم يوجه لأي كلمة تزعجها.
1: إيه لكن أنا تأمشي قبل ما تشوفني ومنرجع نلتقى هون من بعد.

0: لمصالحة.
1: وأنا كمان رح إلحق مسيو أرقور.
0: وليك بربور بربور بربور. وسكت.

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟ ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مدموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عدت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق التيابة، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الرائية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسي إنه هو اللي علمك.
0: مظبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموازيل ليزا. من هيديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف إنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيك على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحي كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت تحكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدك وري. باردون بابا.
1: ها رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعدك وري، ما بعلم نسيتي لغتك.
4: وليش من تتعتب عليا وكهنري؟ ما البنت بعدها صغيرة وضايعة بدني غريبة. ايش فيه؟ اطلعي في شايك، ما حقش علي ورتت ورتي.
0: لازم تكون بالي في شي مليونير.
4: شي من هالنوع، مع الفرق اني لا شايف ولا شايفني. طيب بنوت، انا اليوم كيف ريالك؟ انا رايح اتجوز.
0: تتجوز؟
4: ايه. طيب يا بيتي، بتروحيش معنا ولانه تتباركيلي وتقوليلي مع السلامه لما بياخد دربي الجديدي؟
0: إذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
4: لا المعطرة بتسبش حدا. مقامة الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
1: أنا مجبور روح معك، أحسن ما تتهمني مرة تاني بخراب بيتك.
5: كيسك جانتو شو عم بسمع؟ مارياج ومارياج.
4: ايه.
5: وأنا كمان بدي روح معكم، مش بس هيك رح أعزم لك كل أصحابي على عرسك.
1: لا
5: بلا.
4: ولشو العذاب يا ست؟ وجودك معنا مكفي وموفي.
5: جامي مش بس هيك، رح اعمل لك من بعد العرس هون اينو سواري دانسانت على شرفك.
1: لا
5: بلا. يلا تروح تلفين لهاللي بدي اعزمهم، دكتور جعفر بيساعدني.
3: جوهر مدام
5: بعجر
3: بعجر، خلينا على جعفر.
5: ايه بيصير بيصير. يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور ليتس جو ليتس جو ليتس جو. جيلي جيلي
4: 30 اسم قالت. يا دلي تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلتقى هون. ما هيك انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مدموزيل جولي بتساعدني. يا تري جولي يا تري جولي.
6: نعم.
4: ايه تري جولي.
6: نعم مسيو جعفر، ما هيك؟
4: لك لك كيف بعد ناقصني هاي؟ ماشي.
7: يا ليزا، اف شو تغيرتي.
0: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
7: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
0: كتير. دكتور جوهر بيعامل بيعة زهور وكأن أميرة.
7: ايه أنا بعامل الأميرة كأن بيعة زهور.
0: إذا مفكر إنه ما فينا عيش بليك بتكون كتير غلطان.
7: وأنا كمان في استغني عن مين ما كان. بس يمكن رح استفيد لك، لأني تعودت على صوتك، تعودت على وجودك، تعودت على... قلت يمكن.
0: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة، على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
7: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك إياه، فيك تضلي أو فيك تروحي، انت حرة.
0: وليش بدي ضل؟
7: لأنك تعودت تعيشي هون.
0: وبكرة إذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
7: وبكرة إذا أنا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
0: فل؟ روح تعيش مع مرت بيي؟
7: يما تبيعي زهور.
0: يا ريت بعد فيني أرجع عسلة الزهور.
7: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور، لأنك ما عندك أي طموح.
0: أنا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك؟ يا بلا إحساس، يا قليل المربى، يا بلا تهذيب، يا مجنون.
7: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. بتعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
0: بخاطرك بروفيسور آري، ما بقى رح تشوفني.
7: مع السلامة. كفا نسم مش هيني. ها قال أنا بلا مربى، قال ومجنون. قال لا، أنا بلا إحساس ومجنون. أنا بلا إحساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
5: أري صار لك 3 ساعات نايم بهالحشرة. يلا قوم بلشوا يجوا ضيوف. او مون ديو، لازم نروح على الكنيسه. وين اختفى هوديك اثنين؟
7: شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
5: فتش على الاول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الاول. اوه
7: مين مضيع؟
5: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
7: لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
5: شتت اوري، صار لازم نروح على الكنيسه والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
7: امرك مش رح انهز.
8: تاخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو اديب.
7: ليك مسيو اديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان. كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميله.
8: كل واحد راح من ميلة.
7: ايه؟
8: اري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
7: ايه؟
8: انطرني اوعى تنهز.
7: شفتني انهزيت شي؟
4: هاي شيت عبد يا عمي، انا لوشت وين اركض ورا امك والدكتور. مالقوا من هون شي؟
7: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
4: وصلوا المعزيم وفي بيناتن كم شقف بيندق على النوبة. بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكري.
7: شكلك بلشت تشرب.
4: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف امك قبل الزربة.
5: نشكر الله، حسبتك صرت بغير دني.
4: لا سمح الله.
5: يلا انا حاضر، لازم نروح على الكنيسة. وينو دكتور
7: حذاري.
5: أنتيباتيك.
4: ايه
5: أنتيباتيك آري.
4: إيه.
5: انت برم عليه من هون وانا من هون.
4: يا ستنا، انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا هلكت معش لي حيل اتجوز. البرم علي وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هرهر.
7: هيدا بيت، هيدا بيت، هيدي عصفورية.
8: هلا سمعت صوتهم، هلا سمعت صوتهم. لوين طاروا؟ ما بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
7: بقترح عليك تقعد تنطرهم هون.
8: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا عفوقه. وين ليزا؟
7: ما بعرف شو السكرتيرة انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفي قبل عرسه.
8: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
7: وعم ياخد كيس هو وضيوف الماما.
8: كيس؟
7: هلا يمكن اكثر شوي.
5: اوفا اوفا دكتور اوفا اوفا. وين هو مسيو؟ مسيو مسيو
7: بربور يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
5: شامبان؟ لا لا لا لا لا لا لا صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
7: فونتي يا ماما فونتي.
5: فونتا بالتليانة انيورون.

0: زمي يا أعزائي، مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير، فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين، خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين، والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: برافو برافو برافو مدام اديب.
0: ميرسي ميرسي على هالكلمه.
2: لا، على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا،
1: لوين رايحة؟
2: أنت راجع على الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع كفر ينوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أوروار بابا.
3: أنتو برفقة راديو كوكبة.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
3: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطانة، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أحبك.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: هنا راديو كوكبة.
1: رنة الضحكات، صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد، تياب جداد يغنوا، صوت على السما يصدح، عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف، وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف، تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها، وتجمعوا عبعضن التفوا، وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني، وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صار لنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها، وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغربة صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغربة بتعلم وبتأدب الإنسان، الغربة بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبناني بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز ما بدي الغربة ولا بدي المصاري،

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسرو في جبال حرمون.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمه بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرده

0: هيدي مش أول مرة،
1: هيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: هيدي مش أول مرة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي يسامحوك فيها القصد.
2: سامحوني فيه؟ شو بك يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
1: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القصة.
2: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبي شوية مصاري من شغلي؟
1: أنا مخبية مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكم بيت اللي عم بشتغل عنده. لابد ما شي بيت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغلة عنده.
2: انت تتديني من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب، مش مبالي فينا. اخ ما اظلمك يا قدر.
1: ايه حق عفوقه يا ابني، بطريقك على الجامعة ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا قيمة القسط.
2: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقولي مد ايده على خزنته وسلفني؟
1: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
2: حتى يكون كريم على نفسه بالاول. اكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زيارة حتى مثله مني بيوم من الايام. يلا بخاطر.
1: الله معك يا امي، بس ما تتاخرش على الغدا، رح اطبخ لك مجدرة انت بتحبها كتير.
2: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنى من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
1: كفيني إلي يا ابني، كفيني إنك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفك. الله يكون معك وينجح.
3: انتو الميات بتقعدوا هون، هاي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم ايوة حد وهودي هون 150، يلا قعدوا هون. وهلا الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات بتقعدوا هون لحالكم. ايوة بالصدر عافيكم، لكم في احلى من النظام، هيك هيك بدي يكون. كل مين يعرف مركزه وين؟
4: طبعا انت مركزك الدايم هون.
3: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
4: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابة تحت مسكرة وجنيناتي ما بيسمح لمين مكان يفوت حسب تعليماتك.
3: على فوق قربي قربي لهون قربي شوي.
4: قربت.
3: شو قولك كرازلي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
4: نعم، ومين بده يعتني لنا بجنيني تحت؟ انت اما انا؟
3: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في هالجنيناتي تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم على جنينتنا.
4: حتى ما تدفعوا لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لأي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشية والخادم استغنيت عنهم، الشوفير استغنيت عنه، ورحت لعند شوفير الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد فيه؟ بعد فيه أنا بتحب تستغني عني انا كمان؟
3: لا لا لا لا، انت خليكي انا بقدر بستغني عنك. يا يمين انا شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس؟ يا عمي روح افتح روحي.
4: انا شايفه هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
3: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
5: نبيل ابن سلفي يا اهلا وسهلا.
2: كيفك مطعم؟
5: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟

0: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقائق بس وبعدين رايح على الجامعة.
1: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
0: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
1: شو هالحكي؟ صير محامي. قول انا مشاكل بحلة انا لحالي، لشو المحامية؟ تاكلوني.
0: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليرة بدي ادفعهم قسط اخير للجامعة.
1: 2000 ليرة؟ لأمتى؟
0: انا بعرف لأمتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
1: بعرف بعرف. وحياتك يا ابن خيي، وحياتك انت مش عزية عنا. بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوفها. او كمبيالات لك هيدا ما قدر دفعه، جدبني له اياها وحطها على الفلوس. هيدا ما قدر دفع كمان، حجزني له معاشه فرقه معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع، بدي احجز له هلا. وحياتي عنك. وهيدا كمان ليك، هيدا مثله. وحتى شوف كمان ها، ليك شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليرة. لك كارثة يا ابن خيي، كارثة. مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفير
0: على كل حال انا كنت جاي اسالك سؤال بس، الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
1: الله يسمع منك، الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامة. 2000 ليرة قال، 2000 ليرة.
2: ولك ياي ليش هبطل له الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك، كنت ضينت ياهن هال2000 ليرة. ما هيدا ابن خيك، حتى كنت قدم له ياهن تقدمي وبلا فايد، اصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
1: خلصت حديثك؟
2: ايه خلصت حديثي. ما قال لي الحديث معك عم بيروح ضيعان.
1: هلا صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنينيتي كمان يا مبذرة.
2: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
1: نسيتيني، الله يجزيكي. نسيتيني ياهم، الله يجزيكي.
3: عاد حبو لك، عاد عاد، ما راح اخذ منك اجت كرسي. عاد
4: ممنون يا درويش، ناطر زميلي بدي روح انا وياه سوا على الجامعة.
3: ايه الله ينجحكم. لك وبشو رح تتخصص حضرتك؟
4: الله راد بالحقوق.
3: بالحقوق؟ ايه ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
4: يعني افوكا، محامي بالمستقبل.
3: ايه ليك عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
4: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
3: لك بدي اشك على واحد بلا ذوق بالمرة. لك حبيت هوني وحدة، ام هو متعدى علي هيك لله بالله. الهيئة ما قاش تعمل محامي. عبوك لك الدعوة المحامة 100%، بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعني.
4: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني، شو صار معك؟
0: يا ريت ما ميال صوبه، ولا شفت اللي شفته ولا سمعت اللي سمعته.
4: انا اقول ما سلفت شي. ها
0: تصور يا فريد، خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة، بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
4: ولا وما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
0: بلا، اعطاني حرقة القلب والاسف. قال انه افرقت معه 30,000 ليرة لانه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك، لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي.
4: بشرفي انا مطرحك. ولا مشي مشي يا عمي، لا شو كتر الشرح بلا فايدة. مقشي
3: روح عمي روح، يا ما بعرف وكل محامي غيرك.
5: ان شاء الله تكون هي يا رب. ها جيت تي اهلا. صبحك بالخير. يسعد الصباح. تفضلي. سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل؟
6: الله يخرب ذوقك يا جميلي، كل مرة بتسأليني نفس السؤال. ما المي سخنة جاهزة عنا على طول.
5: ايه صحيح انتو عندكم شفاش.
6: ايه
5: ما ترزينيش دخيلك، اليوم علي من اصعب الايام.
6: خير ان شاء الله. ليش كجميلة؟ عدي عدي تشو عدي. ايه هات.
7: يعطيك العافية يا جميل. شو بك شيء؟
5: الله يزيدك عافية خيب ومنحي. اليوم برام تاع كل اللي بشتغل عندهم، ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تدفع قسط الصبي بالجامعة.
7: شي عجيب.
5: ما هو الحق، عشو بدهم يدينون؟
6: طيب أنا لأول مرة بسألي، وين صار بعلمه ابنك من غرشار؟
5: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبو كار.
6: اسمعني.
7: عظيم عظيم.
5: خيب وملحي.
7: شو؟
5: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش.
6: إيه أبو ملحي دينا، ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا، يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة.
7: تكرم يا تكرم، راح دينك المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني. بس بدي اسأل، سنت الجاي كيف بدك تدبري حالك؟
5: شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن.
6: سلفي؟ ومين بيكون سلفك يا جميل؟
5: ولو ما بتعرفوش سلفي فراج.
7: فراج؟
5: ايه سلفي فراج يلي ماله ما بتقطعوش النيران.
6: شو عم تحكي يا جميلي؟ هلأ فرج ما غيره بكون سلفي؟
5: نعم يا اختي نعم سلفي. هو أنا أرملة المرحوم خيو وابني نبيل بكون ابن خيو.
6: شو كابو ملحي؟
7: أنا بعرف شو هادي. جنى الأحداث الحمد لله اللي مرقت علينا، ما عادش الخي يعرف خيو. هلق انت بتكوني مرت خيو لفرج المليونير؟
5: ايه يا خيب وملحن شو عم بكذب عليكم؟ انا مرت خيو.
6: وان شاء الله رحتي تستلفي منه وما رضيش يسالفك يا جميل.
5: لا يا اختي ام ملحن انا ما رحت، ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط.
6: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهيدا سلفيك، لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة. لحظة ايه شوفي ناس بلا ضمير.
5: تصور يا خيبو ملح، اذا ما دفعناش بكرة القسط للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه.
7: شو راح يكونوا ارحم من سلفك اختي اذا كانوا سلفك الكحل او ديك العمى.
6: خدي يا اختي خدي. هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا، خدمة على سنة. تكرم عليك.
5: مستعد اخدم عنكم سنتين ببلاش.
6: تكرمي يا جماعة.
5: خلص سوقرت الصبي، الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب.
7: يا بنتي يا اختي تعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن.
5: ليش يا خيب وملحي ما بيسويش كان غيرك يعرفها هالكلمة ويقولا. يلا يا اختي
7: يعطيك العافية.
5: يلا لروح اعمل هالغسلة.
6: يا حرام الشوم لك، كيف كل ميلة تحمست وتجدد نشاط.
7: طبعا يا حرام.
6: يلا كابو ملحي نحسب حيلنا دفعنيلة على سني سنف مش هاي
7: شي. ليش انا شو قلت؟ ما هيك انا حاسب يا عمي.

0: لك ايه؟ شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهجناني بيطلعوا سنة سنة ونص.
1: كيف؟ سنة سنة ونص يا معلمة؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج ايه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم يشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين شو سنتين؟ وعن كل سنة شهر، وشهر انذار بصيروا 4 أشهر.
0: ها؟ انذار؟ انذار عشو؟
1: انذار، انذار فرصة تفتش عن وظيفة غير جنينتك، إيه هيك هيك فوضى الحكاية.
0: لا يعني مش فوضى بس إنه يعني
1: إيه حقا. وعن كل سنة 15 يوم إجازة. في شي سنة أعطيتني إجازة؟
0: لا بس إنه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: بصيروا 15.5 عب 800 ليرة بيطلعوا 4400 ليرة.
0: حلو حلو حلو. 4400 ليرة ما هيك؟ 4400 ليرة. ولك أخ ولك أخ كله مني مش قبل بدي جنيناتي الجنينة.
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنيناتي يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ممنونك ست مازلي. قولي له هيك بعلم فرج هيدك اليوم أعصابك متوترة، رح برجع لك بعد كم يوم لبينما رقت.
0: أم لك منين بدو يجيني الرواق بعد منين؟ منين بدو يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة بتعرف شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة المية. 44. شوفي مين مصر شوفي مين
2: لك يا حبة زي يكون شي طير عمليه يحمل لك هالخزنة ويروح فيها طير. أهلا وسهلا.
3: الله معك.
2: الله يحفظك. تفضل.
3: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليا. الله معك.
1: أهلا وسهلا. تفضل اقعد عندك إذا بتريد.
3: شكرا. تفضل.
1: مين حضرتك؟
3: يمكن أكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملح.
2: بملحم أنا سامع بهالاسم.
0: الحاكي موجه إلي أنا. نعم في إلك شي كمبيالة عندي، أمتى بتستحق كمبيالتك؟
3: والله بتعرفش إذا كانك مديني أو مش مديني يا خي فرج. لا خي لا أنا مش مديون إلك، جاي مخصوص لأبحث بقضية نبيل ابن خيك مرحوم خيك.
0: ايه شبو ابن المرحوم خيي؟
3: بالمختصر بحاجه لمساعده تكفي علمه، وامه مسكينه يعني ارملت المرحوم خيي عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دوره عندي.
2: هلا جميله عم تشتغل ببيوت الناس يا اخ؟
3: انا وقلت لك اليوم دوره عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمة فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
3: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنا؟
0: أنا ما شايف فيها شيء، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح صحيح كل الناس بتشتغل، وحضرتك شو شغلك؟ حارس على هالخزنة بس؟
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة او تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا طمن بالك طمن بالك، الله يخليكم لبعضكم. بس بدي اسألك على من واخذي، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد رح تاخد معك بعد زمان طويل من الأرزاق ومن الخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي أنجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
0: الحاكم موجه إلي أنا.
3: لك
0: نعم. بعد عندك شي غيره بدك تقوله؟
3: اي نعم
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا أنا تعهدته كفيله علمه وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي مثل
0: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبه.
0: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني. اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رايك لو بتركب له لهالخزنه دواليب وبتكرجها وراه؟ ما بيكون احسن
0: يا عين. ايه اللي بقلي اضحكي والله بعد ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد. يا رب
2: كروج الفرج قال ولك يا عمي قال وكيف سموه فرج هيدا بعرف فرج
4: ايه ايه الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول العم ابو ملحم ما هيك عسلين تعين وصدق. ليش مين في غيرنا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي رجع له اياه اثنين. انا هيك عاهدت نفسي.
5: هيدا عمك جاي لهون انتبه
4: يا لطيف. ما عاد فيه يشوف وشه هالعم يا نبيل طري معه شوي مصلحه بيطلع منه شيء بالمستقبل.
0: يا سلام طالب حقوقه قاعد بالقهوه.
4: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
5: لك عمي لك هلا عايب طالب حقوقي قعد القهوة.
0: اسكت قلت الحكي موجه إلي.
5: احكي
2: عن إذنك يا نبيل.
0: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة.
4: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
0: ها لك شو بدي سلفك؟ مش بتعمل حقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة تعلم حديدي نجارة سنجرية أي شغلة روح ساعد أمك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
5: ايه هو يا سيد فرج ست أم الحم هو فرج.
0: لك اسكت انت الحكي موجه إلي أنا.
5: اسكت.
0: نعم هلأ حضرتك الست أم الحم مرته لهيدا أبو ملحين؟
2: نعم هيدا أبو ملحي. ليش فضلت عشاك أبو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لأبو ملحي؟
0: نعم بعرفه طبعا بعرفه. واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفه مصاري لابن خي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
2: ليش مش عاجبك هالشي؟ وإذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقلك إيش تكسر لأجرة. ذنب كبير عملناه أو جريمة اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
0: طبعا ذنب كبير طبعا. انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي ولك هيدا انجل.
4: ارجوك يا عم ما بسمح لك تجيه كلام من هالنوع.
6: عكل حال يا عم نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
0: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
2: ولا وشباب مثل طربين الحبق ورجال مستقبل بلدنا بدل ما تكرمهم وتشجعهم وتضيفهم على حسابك ولنه فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
0: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
2: بتشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناده وعصير ما بتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة. وأكيد عامل رجيم على كل شي فيه بهالدنيا. وأكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك ولا تقبر كل شي في ميل إن شاء الله إذا بدنا نكون عبيد إلو. وبطلنا نحكي بالتليفون.
0: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني أنا دايما؟ لشو؟

0: يعطيك العافية ماما.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسى تكوني جاهز، رح أمر أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسواش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحم، ها له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من الأمر رايح بدي منك بس شغلة صغيرة.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي اياك يا رب.
2: عمي ابو ملحم، قرب الوقت اني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفي.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتن عليك بس، واذا بدي اقبض منك اكثر بكون عم بدين بالفاي. لا وبعرفش اللي جميلك.
4: ايه حقك يا نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني اقول لك كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش إلو عليك أي مأخذ.
2: على كل حال عمي أبو ملحم، أنتو نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وأنا دائما بعمل بنصيحة الأوادم الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: وعلى كل حال هلأ أنا بدي روح، بس بتمنى أنكم تكونوا أول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: يه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خليني هيك عم.
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عنها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا رب.
4: الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني.
2: الله يسلمك.
3: مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: إنه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وإنت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك، مش طيبك؟
6: الله إلك حب، شاب صار محامي، تكسفوا هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه إلي مش إليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لا فيه اشتياء، أنا كمان رح شوف مين. يا ربي أنا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيفك هاي فراج؟
5: عمك شهين. يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: ايه؟
7: شفت من خيك داير من مشو مش عسوا، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا؟
5: لا شو بده يصير دخيلك، الزمن مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عليك. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زيته غنية اللي راح راح يا قلبي.
7: انتبه يا حبيبي شاب بيني وبينه غيرك.
5: ولك يا شهين ما بكفكش اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنه وادي المبلغ الملعون معلوم. هو
5: طيب طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزانه. طولوا بالكم. النديم وانا الغايبه.
0: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجد. الله معك معلم فراج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
0: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك، بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبنايه، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
0: مين حضرتك؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك. بسيطة خي فرجي، هلا محضورة خاطرك.
0: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا بسيطة. مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم عدرب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ فقت 2200 وحبت مسك. تكرم عينك.
0: شوفتك بتنسى اوان سيد فرج. مش 2200، 4400.
5: صحيح يا نظمي؟
6: لكن كيس وقدامي انا كل حساب كمان. تفعلوا خلصنا، نديم يستاهل.
5: طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
0: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه وادفع. الله يبارك، ما صار معها عسل حضم من كتر ما صارت بالعه.
5: لا ما تقلش هيك عنها، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300.
0: ولك يا عمي لك 4400.
5: شو كنا عم نحكي؟ ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك، ما تبخزنيش يعني.
6: ايه معه حق، الزحطه بتكون بنزول مش بطلوع.
7: مرحبا درويش. ايه يا درويش، عامل لي فنجان قهوه. ايه
8: شاهين ما غيره؟ طلع في تسور. هلا انت بعدك طيب؟ فكرتك متى؟
7: الله لا يعطيك عافيه لك يا درويش، معقول يموت قبل ما مشيك قدامي؟
8: طيب وين هالغيبه؟ شو بطلت تشتغل بالسمسره؟
7: كيف؟ اعوذ بالله، كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ منا خالصة. لك ما غنى أحد منهم. أستاذ نبيل عري. ما راح منهم.
9: شو بتريد عم شاهين؟
7: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
9: هلأ بتوخزنا عم شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
7: صحيح، مبروك عليك الشهادة سلف.
9: الله يبارك.
7: محامي مش هيك؟
9: ايه بإذن الله، بس إذا في شي ضروري أنا بعد الحفلة عند العم أبو ملحم.
7: كثير فازن منتهي عند العم ابو ملحم، بس هيك عشرتها بدي سمسرتي بالاول.
9: سمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
7: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
9: ان شاء الله بالاذن.
7: اذنك معك.
8: هلا شو جلسك انت يا زلمة؟ عم تطالب السمسرة قبل ما تعرض القضية؟
7: لكن ما بدي استودر حالي بالاول.
8: تفضل.
10: عجيبة، وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
7: ما قلت لك يا أستاذ نبيل، أنت بوقتك كنت ولد صغير، وأمك المسكينة كانت مريضة، والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكلوا لعمك فرج بالحصة. عمك فرج لما اجت لجنة المسيحة استغنى من الفرصة، قام مسح الحصتين بحصة واحدة.
4: هلأ صحيح يا جماعة، أخوة يحكي وعاقل يفهم، مش حرام نايم أخوة من فرد أم وباي، واحد يورد وواحد ما يوردش.
2: لا شو عم يا أبو ملحم، الهيئة فيه اختلاس بالنص.
3: ما بدها شي، ما أنت محامي دبر حالك.
11: وأنا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطية اللي بتضمن كافة حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلأ عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليها لجنة المساحة بوقتها يا شاهين؟ كيف
11: ولك يا عمي، ما قلت لكم انه كان ولد صغير
4: ايه؟
11: وامه عدم المؤاخذة كانت على البركة وانا
4: بلعك الخواجة فرج، تطنش وتضل ساكت مش هاي؟
11: طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
3: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصة تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة خصم مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تموح بهالمعلومات؟
11: كأن خيب
4: ملحم بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك بلا شو عم النوم.
11: الله واحد من اثنين، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
2: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك خصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطية.
11: بس انتبه ها، انت عم تحكي معي هلأ كسمسار، انا يعني الدفع سلف.
3: ما لكش عندي انا اي شيء، ما لك.
11: ايه خلص خلص يا خي، كأني بك.
4: يا عيني لا تعب ولا شأن، وهذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلأ رح تقبض منهم.

0: خيي خيي دبختنا دبختنا الحاج رايح جاي متمكك الحياكه
1: عجيبه. شو قصه اخاك؟
0: مين خيي شهيد؟ في شي سمسره جديده بيظهر
1: من وراء 10,000 ليره
0: صحيح؟
1: وكرامتك محفوظه معلك.
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني؟
2: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا وياه مشغولين.
1: أنا السمسار شاهين خيي. بدك شي مني؟
2: هلا أنت السمسار شاهين؟ كيف بتقول ما شفتوش يا درويش؟
0: لك يا خيي شغلنا عبدا من شغلك، روح روح بعدين.
1: اسمع لك يا درويش، قلت لي بدك شي منه لشاهين؟
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايد، قالت تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قال لك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدتني 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق
2: ما بتصدق،
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
1: لك يا درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال له ينطرني هون انا مش هتاخر، يلا غير.
0: لا يا خي صار 6 على 10,000 ليرة، بدك اخ منك اخ. شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح حتى
2: مالي فنجان قهوة مالي.
0: ما قليل ولا راح يرفعني.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورثة بيو؟
4: إذا لاحق القضية بعزم وجد بيقدر. معونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة.
3: وطبعا بده يلاحقها بحزم وجد، اولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس انت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شاهين، عم تدفعله بالسنة 2000 ليرة، ادفع له هال2000 ليرة وريح بالك.
4: هلا بكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق، اعملي حالك رايحه لعند الجيران.
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط فهمت؟
5: ما عليكي ما عليكي روحي.
6: يا اهلا.
5: الله
6: يحفظك. بس عدم المؤاخذه انا واصلي شوي لعند الجيران.
1: حاشيكي. الله معك يا فرج.
5: اهلا اهلا اهلا.
1: هيك شي بعد تراي
5: يا خيي؟ ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي. عود اقعد اقعد تنتفق على جديد انا وياك.
1: لك يا فرج انت بخلك رح يورطك بمشاكل كثيره، ها بكره بتشوف.
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمه هاي؟
1: ولك بس كل شيء زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعه؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شيء؟ حكيت معه شيء؟
1: ما تاكل الدغري خي فرج.
5: هي.
1: يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مش شايف الامر متناين من ايدينا.
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شاهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل مو دارجي.
1: كيف قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تشفل عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي للقضيه بتلاقيها هينه كتير.
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد؟
5: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: ايه بعدين؟
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لاخونا. يعني
1: لمين؟ لاخونا ابن خيك نبيل. الاستاذ نبيل؟
0: ايه عن مين عم نحكي نحن؟
1: كيف انا بدي اتلوك؟
0: لكن انا ايه انت شو فيها؟ ليك هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس؟
0: لا ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيك 50,000 ليرة؟ طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. هذا الشيك
1: واقف يا خي واقف. شوف هاي الشغلة فيها عزيز ضمير. أنا أنعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: ايه بس هي فرج حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي رح أعمل لك شكين، كل شك ب100,000 ليرة.
1: ليش الشكين؟
0: شك تاخده سلاف، وشك بعد ما تخلص من العملية. هيك أضمن إلي وإلك.
1: ليش؟ بركي أنا دبرت العملية وجيت أطالبك بالشك، وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو أنا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير أنت؟ توب تقلك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك أنت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملحم انا رايح.
1: واقف يا ابو ملحم واقف. غيرت فكري راح اروح معك. يلا شو مصاري سيد
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي كم قرش ابن خيو وبطل في شك وبيني.
1: حق معك يا رب.
2: خود خد الغرض ضبه بالخزنه.
3: بس انا بدي اتاكد انه مات.
2: ما تخافش هاي فرج. اليوم بتقرا الخبر بالجريده، بكره بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك الشكتيني؟
3: بلا فضايح هلا، بعدين قوم.
2: فرج ليك ها شيء ما نلعبش معه. طيب سمعت؟ اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل.
1: هاي جيك سيد ابو ملحم مستقبل سيد.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عم. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل.
0: هاي الحقيقه جاي نحن نعرض مشكلة ابن خيي.
3: شو بو ابن خيي؟ عرفتوا عنه انه
0: يعني؟ والله صار لي شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه.
3: شو عرفتوا؟ شو
1: منيح. طول بالك، شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمة تشفل كلك سوا. اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيك إلو حق بالورثة وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقمر هالحياة ان شاء الله. شوف هي رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ اسألوا.
2: مظبوط ست ملحم مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
0: والله بارك الله باصلك لكان يا جينا تنحل المشكله قيداها محلولك.
1: شفت كم ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخيي فرجوني؟ صحيح عدم الموحز انه ايده ماسك شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسك شوي دخلك؟ رزقه الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: امين.
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل تهمه بدها حلم. الله يخلصني منها يا عمي. يا حوس قالوا ده صرت بعت وراء لحتى ليجي تنتفاهم واعترف له بحقه بالقصمه.
2: كثير زلمه كثير. امبارح نوم برمت عليها كل البلد ما كنتش لاقي.
3: دخلك سالت عنه امه بالبيت شي؟
2: يا خي سالتها قالت صار له يومين ما عرفيش على البلد.
1: حرام.
3: رحت سالت عنه شي بالمكتب؟
2: ولو كان فراج ما هو بعد ما اسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني
2: لك شو قصتك يا فراج؟ ما عاملين لك برمت عليها كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبه
3: مش بيشغل البال. بركي يعني عفوا.
4: الو لا فرج بيحكي. شو مين شو هو بالخيي؟ مقتول.
1: ساتر يا رب.
4: مش معقول.
2: شو مش معقول يا عم؟
4: شوف ابن خيي مقتول. يا ضيعانك يا ابن خيي. يا ضيعان شبابك يا ابن خيي.
2: طيب تأكدت من الخبر خيي فراش؟
4: لا تعال بس عذري فوق اللي عم بيقولوا العيوب الغيبة مقتول برصاص.
0: شب باري مثلنا مين اللي علي طارق يحكي؟
4: اللي بعرفني يا غيي وبالاسماء الحسيد الغيره الناس اكلوا بعيونه.
0: لا لا لا
4: يا بيعانك يا ابن خيي تعطل لي ظهري يا ابن خيي.
1: يا حرق عم بامه علي شو بكون عيني يا
4: معلم؟ يا ريت لك يا ريت بقدر بشتري بثروتي كلها بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
5: عشرت تبقى وعدك يا عم. هي انا جيش
0: شو

0: بعدك.
1: طيب
2: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا مبيل؟
0: اخ منك على حساب.
3: على حساب شو يا فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة؟ حتى ضحى بحياة شاب بعد ما ولى عمره؟ خذ الشيك تبعك، خذ كرمال تمشي مصاري ضحى بشاب. صحيح انا سمسار بتلاعب بالاسعار، بس بحياتي ما بتلاعب بارواح الناس.
0: التليفون اللي اجى هلا
3: وعملية التليفون انا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة، وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك. تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك. خاطركم
4: مع السلامة.
5: يعني انا انضرب راسي وعطش قمرش؟ شو المشاهد اللي عم تشوف؟
4: شبيك خيي فرج هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خيي. هاي رجع طيب لك على عينينا نحنا، بس انبسط لك شوي ولا انا؟
2: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بي، بدك تحرم هالأرملة امي مني انا كمان؟ من ابن حشيشة قلبها؟
0: قرب يا بخيي قرب، ما عادش عندي اجرين مشيني لعندك. تعبت يا بخيي، انت ابني اليوم رايح أين فتيح القلب؟ كل ثروتي بالخزنة تحت تصرفك، وأنا خليني انزوي بزاوية من هالملك، ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي.
2: أنت بعد بيني بمثابة بي يا عم.
4: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلبش ماية ومن
5: قاضي كيف؟ ما هو كان رح يقلب أقل من ماية لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة.
4: يا رب تنجينا. ايه معك حق.
5: ايه الطمع يا ملحم الطمع هو احد اسباب مشاكل الحياة.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عم يطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرامي شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين أنت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين أنت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا شتى الدنيا يا بيروت،

0: هنا راديو كوكبة.
1: من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعرف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنيت جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل بدك بعض أبطال، إن شفتن شي مرة لا

بتغط مثل الطاير عزحلي وعد عد رجال وحسب لي وعربش عخد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتها بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك كش مستار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك كأنت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي عربش عخد الشمس واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس وحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرعم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

قالت بتحبني وشهقت بالبك، قالت بتحبني وشهقت بالبك.

0: العاطفة والحب.
1: قالت حبيبي

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش يا حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش يا أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريليس.
1: حياك نشا الحياة الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحد المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافضي صلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا،
3: اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس

0: هنا راديو كوكبة.
1: عمر سنين وأمل عليها الدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين. جاي أنا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين. جاي أنا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين. عيش الفرح حدك خمس أسرار، راكع بإيدي مسبحة بصلي، تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم، ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم. مريم يا بنت مبارك صانت، تتكون أم بطهرها تسلم. كل الخليقة من كفر عانت، بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
2: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والقداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليكم.

0: معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهله موجع زارت الخالي متل ماضي زمان احتزل بقلبه ساكن مربع وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرع.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت أليصابات وزكريا. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: في ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي، نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب، وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب، سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
4: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك، على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: لنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحيي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أمه موقفة حكيم، تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عدرا يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه. علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.

محمود اللي بنا

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار، صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. هنا راديو كوكبة.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

مرت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى تأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى تأخر، تأخر عبيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى تأخر، تأخر عبيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى تأخر، تأخر عبيروت.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

شطحات أحلى من الحلا، لوحات الله راسمة للخشيع.

0: solo.
1: شكرا. ابني عم تكبر من يوم ليوم زهرة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، فتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال، بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك.
0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

لهالظروف الصعبة، تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.

والهيشط المعدود واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا. www.radiocap

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه؟ وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب يئسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتي، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنوا الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه؟ انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة، من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي ان احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي ما رح مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة مجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.